0: وكيف بخم؟
1: ما تبخم وكيف مريكا ماري ميرنا تاتري
0: ما تبخم وكيف؟
1: ماري الووري اللي
0: كماري ميرنا
1: كلا كلا كلا كلا
0: غريب ماري الووري اللي كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكيف مريكا ماري ميرنا
0: ما تبخم وكيف؟
1: ماري الووري كلا كلا
2: There is of our oral history Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, isn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow. There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.